Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba' Faya ibadallah Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا

محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا Gabuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Wa ala faqamati Raisil A'la Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah Wa ja'alillahumma adhihil balda Wa sa'ira bidalil muslimin Aminatan mutmainnah Innaka ra'ufur rahim Allahumma adfa'annal bala Wal waba Wal fahsya Wal munkar Wal mihan Wal fitan ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يذلكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

0: أعوذ بك من همزات الشيطان. صلي فضل صلي فضل الجمعة ركعتين واستقبلك بأتي من أمن الله تعالى. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.

قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.
1: التحيات المباركات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. ما صليت على محمد. بارك على محمد وعلى آله. اللهم اهدنا ما سقط.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم صل. اللهم إنا عبدك من الله. استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله. الحمد لله.
2: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
1: الحمد لله. الحمد لله.
2: الحمد لله. الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الله أكبر. الله أكبر.
2: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.
2: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر كبيرا. الحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا، ولأساتذتنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: آمين.
0: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا محول الأحوال، حولنا إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: آمين.
0: اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
3: Minna wa minkum takabbal karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara, telah pun selesai solat fardu Jumaat untuk hari ini, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama dengan 14 Ogos 2026 Masihi. Dan untuk itu saya ingin kongsikan sedikit rumusan daripada tajuk khutbah yang disampaikan oleh khatib yang bertugas. Pertama sekali, ayat terakhir surah At-Taubah mengajar kita betapa besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, dan untuk itu sewajarnya kecintaan kita kepada baginda SAW turut dibuktikan dengan mengikuti sunnahnya, bukan sekadar mengharapkan fadilat bacaan semata-mata. Yang kedua, wujudnya ataupun munculnya bulan Rabiul Awal ini mengingatkan kita untuk memperbanyakkan lagi selawat serta salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkaji sirah kehidupan baginda dan mengambil ibrah dari setiap peristiwa dalam kehidupan baginda. Dan yang terakhir, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti dibuktikan melalui memperbanyakkan selawat, mengamalkan sunnah serta menyebarkan kebaikan sebagaimana baginda mewariskan dakwah melalui akhlak yang mulia. Dan saudara, setakat ini saja pertemuan kita untuk kali ini menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Sebelum berakhir, ucapkan terima kasih kepada penolong jurutera petugas, Saudara Sabaruddin Haji Bakri dan juga Saudara Baharuddin Abdul Rashid serta pihak pengurusan Masjid Al-Kawthar Tawau. InsyaAllah umur panjang, murah rezeki. Kita akan bersua lagi di Rang Udara Tawau FM sekali lagi menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Untuk itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Salam sejahtera dan kembali semula kepada rakan setugas Nur Farah Wafah Muhyiddin di Konti. Silakan Wafah.
4: Baik, terima kasih Muhammad Safwan Junid. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat yang dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Kembali semula bersama-sama saya Wafa untuk meneruskan lagi perjalanan syok layan untuk hari ini.
5: Tawau FM

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.